0: سعادية
1: سعادية تزرق لي أربع منام ملايين بميكروغال
0: قبلت
1: مناك صوت يرك مناك صوت بسار
0: بسادة
1: يلا